تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها.